مرنا من هنا تغيي لي سعرة. كايلير مي غنو هانتا نيونكينا مينا تباندير مي غنو هانتا نيونكينا تاتا باندير مي غنو هانتا نيونكينا Tatiri hira me kono hanta nyongi. Kuda hula kare. Kuda hula kare. Sambuka ngota mbono.